نتبال لملاخ رخاب روچليم كمال قتي كمال قمما اخماي تقبناق نخبي كربرش كي بانترار چوليك رنوكيك ربيشيك ترا رخاب كاخ رخاب روچليم شكبي اي تقول بطول قوات تابكا قوات شاختكا متقو اياكنتكا مخمير تقو امستاخنكا بك اتت اتقولاتكا اتقولاتوچليف اتان مارشنچكا اتان مارشن روچليف كراكرا تيا سيباخ چكاخلول كشور جواج قدير روچليف چكرارا نككا كونوتلاخ بيهرشن سقيل بچيل كرارا تملوخ بچكوخ ميخ ترشلانكا ترؤولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تيا اوتلاخ تاق بيه بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت چواج چن كاخونو تلاخ اوتيل كيلاخ تاق كيكوتي مال كيلاخ تاق اوتيل تيا سيبا كرارا چن كيكساخ چپام كيكاس لمال نخلال ميه اي اتت ميه اي اتت اتون رقان چيبا كقل هاي راشا كقل هاي چيبا

شغال لبوسيه تتلان ملتيو اشكاتشابات صخب ركاو شنكالو ملحكا تراقيخ ملتيو السهر خبال كسليمال اوتسقابتش صخب ركاقيخ شقاخ تشك ملتيو السهر سيباتشك تلك نقن كاتسن شقن هلا القيخ ايكرا بوس قبل تشك خبرك اهون كاقيخ بين هراء وش الخوخ كاخل بالكا ايك اغوستو شن خبرك اهونا 2026 بس قسمنا نعتقس اوتسابتش قسن لقن باكا عبره ايخ بس اوت خبتش كمي كوخ كل كاتش بام كا واشقي اكبل واشقي اكبل اوخ كو كاتش بام كا ناوال شنكا ايخ كميك نقشان ناتش خبتش كنا نكن بيه كاتسيخ را كمي كات كي كوتا نو كاشا كا خبركا خوم خبركا تيخاش خبنسان كا بين روسي لبتش روسي لبتش كا دي لحكا بلاس كلي يامري ايخ بن رنهي لاميخ بس نقشا كاتسا خبركا اور خا ايش بيلان كما كهم كا چالال كون كاب نخ كل كا هبر كا اور ايش بول كا هر ما كا چي كا كوچوت ورتيل كربچ كا كليك والچ كا اماريانو كالي بابلو نو كشاخ ملتيو شبتات شبتا نو كو كشا واچ كا كررا هر ورتيل واچ كا اشوان چ كا اشوان چوليف كرن بيخ بس مير شقا بس با خيب سماخ روين يكرا قسكن كي كوتا كو كشار نيل ميخ بو بوخ كرن بيخ هبر كا چالال روتيل روتش لنا تشيك بروتوتش تاع خبرك اور نخكشاكا خيما انديان كي قومانكا خبرك اور شنكا لوم لحكات خقيق

التيوش نقاو كاشا كا خبرة كا أور نتا خين كا أش كا خو نقوى خي منوتو تصبح خي أور شين كا الملاح كا تقاقيخ ناو كاشا كا بو بو خون روتسي لاباتش كراي كي كاخ جلال كتربان كا خون شك سماخ نبيخ نكبيخ رتيخ ونبيس خبرة كا أورا إكسترا قايا كنا كران كبيخ إيه الوانيل وروتسي الكرباتش كا تيموتيو تقار جلال رنمال إسرائيل رسوبرين رودريغو تشقا ام كيل خراكا خبال كهبركا سماح كي مريخ اي كرا خبركا اور كي واتشا خصوص لخ بيم كوين كي كي كوتن كشاكا بو بو كي تشقا هور كشبيل كلاش ماس شاش كران كبيت اي تشقا اي خملاخ تشك يومبو اي تشقا اي رشبيل تشكرين كشا تشك سماح تشقا تشلاخ ابرا اي اي كابونا بروا كامب كي موري سماح رخ اي ملتيو شيوا نقيب كاشاخ وتيل كي كوتي مالي بين يكرات قا قشبيل قسكير كوش اخوان مانويل بيتسي اشوان بيل كي كوت كابروتشوت خبرا كاور كول كاكو انكار مولاخ بروتشوت رحون كاشاخ ميلاغروسو سينيور دي سكيبولا سربنونغا خيما انديا كي كوتا بركتشقا انقاتسا بونشك قلم لحكا انيفرساريو شنكا اسوسياسيون اي راديو لابوس ياتيتلان يا اشتقاباتش بونشك خونش سمان بونشك بينق يكرا نبتكر انيفرساريو كي اكتيفيداد ان بنتها تشوا كبيخ نوكتاكا تشبام كا خبركا راديو نوكاشا خبركا اور كتكي كوتكا نوكاشا كا بوبو

0: kasaga programación popuh sa habrekaur sin kalum lakat kaih meltios ka chava karang kasaga rubika ih kamik akabal akbal karang besap sahbal ikarang kasaga nak nuchal ka chara hara ih hokawa kamik chum ka kalendario maya.
1: أقبل رخال بين برسقريك شقا تقن قاق إيخ وخكن رئيل شقا إخكوم رخال بين كشون رئيل رشين بلون رئيل شقا كولاخ خبرق إيخ رقيهوه كوتون رئيل رشين سقلق بيه كاك لختق بلون رئيل كشون رئيل رشين كسليمات شقا أتيل خبرق إيخ رقيهوه كوتون سقلق بيه چن يتخا كاك لختق چنق شقا چن قاكاش قبانيك چن قابل ربيال چن قلساخ چوسق نقيو تنالاه شقا چن قصل ملون تقتيخ خبرق إيخ نكوتو شاچ مهون نكوتا اقتا چن قابل خون اتلق سماخ
0: خالشو تشول خالشو نوكشقا تصحاب ركالو بيكا قيه كاميك انهي لميخ نتاكنا ناك كبانيكو بنقرا انكي لش كبركا قيه ناك كبنون بنقرا إلش ناك خبركا قيه خيار بناك قاس كونغانخو شكري إيل كولاكو إين قاس انكي كيتسيبنا انكي كيكوتا إيشقا ناك ناك عشاب ناك أسلي مالتن نكوينك بيشابا كوتب ناك خور بيال كونك أتسن شابا انكي يا أنا أوه خيار بناك شقا بس قاس كل خي أشنق كيبان كأك تقد أشنق نبيته قس نتات نكر بنيك خل ما خانش كابشن جابشن بنتا برقسنا البابام نتات خو أشنق وهر بيال كسلي مال كيبان شيء برك كأك خي أشنق نكتم ساخت بام كسلي مال إتسان تكبانيك بس تقنات با وناو كاشات كا خاون هنا عنن كرن بيتشوا مو بنك تونتا كرن نبيخ بيتيخ ما خان كيري خشتن لق ممكن كوتتا تشري اختك كونفورم تيم بيبنق بس خيبر بنق ناتت نبيتت كهو خنا برنمج بنق اي ما هون كيرخشتا انلق كراك بانيك بنق نكيلاش كبرك اقيخ تشبام كاقيخ اكبل كاشاخ تخبرك اور الملك كملتيوش كتشوا كرا نقيا بونار خيك تشيك كسالو يبكا اي كيم هون كاريخ كا سماخ البانيلريا ملتيوش نوخ كاشاخ شانيك اتساكا تيموتيو a Israel, a Rodrigo, a Mkiel, a Nico, y chka nikachik yumbo. Noch kashaka habraka ur, kiksangak chokach pom kaksama. Nikashaka matavanka onk kashaka.

وش الخوخ منوت نخلاك وخوك أور شنكا تشاقا الملاك عمل تيوش كاتشي بيشيش نخيك أشاكا خبرك أور أيوباني خيرمية سانتياغو أخكوت كونغانو يكار بيشيك ساقت نامت سانتياغو أتيتلان كشو تسخر بيترا كولور كا كافي كولكا دي بي إيج بام ليسنسيا دي كوندوسير تارجيتا دي سيركولاسيون كالكومانية إي تارجيتا شنكا بانكو تشقا نقصيكيونا مش نباهو نوتيل كران بيها نحاتشتران كتسيكين كتش بامكا 33-35-75-18 او نرخشاك ناتش بامكا روچوش لابوس تياتيتلان إيخان ملتيوشيكا چابا نوياك إسيان چابا تسان كاسيك بلشين أبنون بس خبركا قسكونغان كاتسنزا كسالار بركها شروبو خبرن هيلار خين كاتسنزا رن هيلال ميخ بيشيك نوياك أجقا لخونتا ديركتيفا اي كوميسيون ديسيبليناريا شنكا تسبن بيلوت شبام كاقت نامت كونغان كاسك شكري إيل نوياك أشنكا إيخ كاميك بركرارا خبرك أجقا وقوكا أور شنكا أجقا كولكا ريونيون بنتاك أشنكا تسبن بيلوت شبام كا إديفيسيو مونيسيبال بيتسيخ باتساكو وقت بلسيخ تسران بنتاوكا خبرك ريونيون نوشي نيفيل تران بنتاب خبركا ريونيون اسامبليا شينكا لا اسوسياسيون دي فوتبول شينكا كاك كامبيوناتو تشقا تورنيو ابيرتورا اتيتلان 2026 كران بيسا تشابا تشقا نابخو نا بنكرسا خونكا او اكيبو نابخو نا ام بارتيسيبار او تسنك تيبو نا نابتخيه نهلال ناقن تشوعلا ناقن نوكا بس اتكرا بيقاق تشابا تشنهلال ناقكا ادسيسيون نابنتت ناقنا تشاب تريخ نعبن بارتيسيبار نواخوشن اي كاميك تقشتر لا او كوكا اورشن كا تشاقا كرا انكا تيباشا نحن التيوش نقاو كاشات سخبرك اور كي كوتي مالا بيين ربون سانكا بو بوخ تسرا تشقا ملتيوش كا ونق اوخ كيت اوام بشيك نكبيخ نقاو كا رشبيت لابوس ديا تتلان نقابن شخون سخبرك انيفرساريو ملتيوش كا تشيبا كراكا تساكاك تشالاش نقركاشاكا خبركا اور اليسابت تشيبيلي ونقركاشاكا تشكموك ملتيوسا بيدريريا ايمانويل اماريانو كالي بابلو اتشقاكا اير فاميليا ارتا ايروتي بسيلا ابلاس لي يامري ايبن نقركاشاكا ملتيوس شيبا اكراتشقا بس رستورانتي كافي ارتي اتت نباخو انكتكا اكاهرماخ يشقنا بام اوتسنك تو كاتش بام كا ريستورانتي كافي ارتي كولكا تشيني ميا تراك اوبا خبركا ريستورانتي انكا تيانكا اتندير تسان رملاحكا كي كوتي مال سيبا تتن كيا قخلا ملتيوش كتشقا كيانكا باتروسينار خبركا 60 años شنكا لا اسوسياسيون اي راديو لا بوس دي اتيتلان رملاح ملتيوش كا اي كي اوشي تشقا بس نكبيخ شنتواق شنكا بيهن كي قبا شون كان خبان تخبرك الملاح كان مقيخ بينا كتخبتش شن أشكا الخناء شن خبرك ملوري إيل أسوسياسيون إي راديو لابوس دي تتلا بالغي منوتون قلاك أبقوك أورشن كان الملاح كتخبتش

0: تملاه رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيش إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أورشين قتنمت إبساد برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقا هب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال بناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول تي تقيا أباخني ترق سن كاشتخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش تيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما ملتيوش تيبا قس نق إبي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إناتا ملتيوش كتيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو بو خار رخف كاخ خارا خبرو تليب شتو يا استيباق كاس لي مال رشن قيخ تشواق خميخ تكرا شت قريك خيب كين تاقش تو ماق أرئي رمال كرا خبرا اسمخ ما رشن خبرا بوق ببوخ نبيخ كن كارو بي تشوا تشواق تشيك تا تشواق تشيك قدية
1: Es la hora 19 en punto.

ترگان گخ بن ترگان اخ بن صحفا بکین ارچومیلار شن ایخ کمک حراب بلخیکت نخ کنوان سیگنیفیکار سگون حبرک آ کلنداریو کیون کناخ تیت قمع رشین کان بیشت رچول ایخ کات نوانگا سیگنیفیکار حرک اکام حرک آنو شمری ایچقا حبرک اخیر کیواش نقو رکبنا قرو چوب اسلیمال mismo chqa habraka hunawal con la chqa tsra shkhunu ben y kara chqa habraka nawal kat nuan a representar habraka am habraka especialmente con la am nushim khekar pam ishim y kara mismo chqa nuan a simbolizar chqa nak ara npata rshin chqa vech buna نق اربانيك خوب نق نلاشر شنقيخ كات بنق نكي لاشا دورانتي خبرك اقيخ كات بانتراك ايب نوبا كونسبير تبامك خبرك نوال اخماك اك دستينو خرك ايه اراك اب نق قاس قطيتيخ نكي بن قاس قط نكي بن تاك اسلي مال قاس نك چومساك اسلي مال اناق بيتاق آلي كولا چوچك اكتنامت قاس نملاق چوخ اك اولا كوكين كرا ميسمو چقا نهيلال اچناق كولا كوكين ك بروجيكتوس ك بلانس خبرك اچقا قاس كولا مومنتو خبرك ان بنتاها انترومبير چكي بچ خبرك ابناق بوكو بوكو نكي كوينان كي بنكا كنترولار كي موسيونس اچقا بانتراك اهون ايخ خبرك اك ات خرا هون ايخ سنكات سنان كات چوبو نابنك اسلي مال چقا خرك اهون ايخ چقا بناق نكي كوينان كي بلچك هون كاكش بيل بيك اسلي مال اچناق اوت سرقان خبرك ابناق اك ات خرك اه قاس نكي چوبو نا رشين اوت سلاح اچناق بيك اسلي مال ايچقا قاس نملاق تقنا اوخ اولا كوكين ايخ سنكاخو نبنتاها كمبلير نخيلال كاربا تخيبوخ تسيبان كاناك ماك اقات بلتاق تيخ اسيكي خبرك ان بتيخ ارشن ايخ كاميك كات

راديو لافوسيا تيتلان سهبرغا إيخ إرشنقي كاميك فيرنس إكراميس موشقا كومون هلالك أخيك أخيك لونس ميركوليس إي فيرنس بانتراكا نقبون ساخ فابكين نخبرك أخ بروغراماسيون شيخونا أوخ قطيخو ناتريك أخون تيما كي إمبورتان تنقو تقيخوك إتشقان كاتي نخب ناق بروفيسيونال بانتراك أتشقا خانو أن كومبارتير كوك إنتريك أخبرك أتيما هراكا سالود سكسوال إي ريبرودكتيفا خبرك تيما كي لاحظت مول نشولش قبتش نخرو ماك بورك تال vez قبناك كل مومنت نكوكونا نقاش أبتشك خوناش نقم أستاتيخ pero sin embargo شقا cuando مخونيا تتخونا أوغ أوت شقا إخون تبناك بروفيسيونال نشلوا بشقا خبرك شقا مخوني قاحت بقبا por lo tanto خبرك أروماك ترى خبرك أتقيق كل كوكين ليسنسيادا غرسيلا باسكيز هاكا إنفيرميرا بروفيسيونال شينغا ديستريتور شينغا سنترو دي سالود هانو أن كومبارتير كوكين ترى مك خبرك بروغراما إرشينغا خون ناوغ ترى كا خون تيما إمبورتانتي أسي كي خبرك أتيما خاين أبوردار ترى خبرك أكيلاخ كيلاخ أتقيق Y que ahora mismo, chica, pues, salud sexual y reproductiva. Y nakara rumak kasing atsena nchola habrak atema kuing ahoch pamkak igela he medios de comunicación ichkak a rbankil namet Santiago Atitlán y nik ahchek.

يقول لك تقاك على تقال إيش نيك إنكي كيحبا قسبر كاتيل نقطي خونا تريخ نخك أرى إنكي إنكوينت كي نخك أرى إنكي تسات تكرر أرى إنكي كساخ تبام كاسلي مال تكرر أرى ما هون كخبية تخونا كيبال شخنة إتكا تقشتني كي أبيسس نكي بانقيرا أك على خونا مباراسو a temprana edad nqbit rahokh kum hana tu en desarrollar bir baqil u chakulha tishten de repente no anqera huna qalchuqa halanu ya en riesur kaslimal entonces nerbani qara hasalud sexual bitir hara qasbien u enkvien trir kaslimal habnaq qasbien u enkvien mishruyon tahun tishten sino qa huna la chqach ka khula buha ichqa in maqtaq buna qsirkatil qabam bien kvien ta kaslimal chus kara mahon qaqbieta huna qibal u khun yublal keshin qurtsila makara qsirkatil shin qih kamik nqatchol chkh etaqak ala especialmente en la etapa shin adolescencia en qbitra cuando akalanki o kila pi 10 11 12 kuna 13 kuna numariya ik cambio chpam baqil nukashri hak baqil khachtishtan ke yaruru kosh ikrara mismo chqa baqil takhinu an desarrollar cuando haranu en suceder chpam kaslimal ha juntishtan o junala es el momento chabateta ti yertishiel nat tsihona tsrih naqara سنو منا كوين تشبا مركز ليمال تشوت كارا قسخيك نكيا إقسخيك تشخشوخ نكي خار كاس ليمال ما هون قو قخبية تخون يبلال شين تشوا تشبونا كيش مال إيل نوان قرسا خون كانسر أو نوان قرسا تشيك خون يبلال كون غانك ألو أخريخ أو شخين كوم سا تشيك ركاس ليمال نقبيترا كرا راميس مشقا باش مال إيل نيجوخا أو نوان قيرا خونا كال تريخ pero بانسرا نقو أوكو كهوخ كومو فاميليا أو كومو أوكوناك مايستروس مايستراس إشقي أتشئي تشقا كونسيخيروس بانسرا نقو أوكو كو إن إيفرا أكالا تشكرارا ربيال نكي كانوب كاسليمال تشمهو نكي ياتا إن ريز كو خابرا كسالود نقبيترا نخبه ميق سبركاتيل نقاتشول خربيال تشكا تير قاهاب نيبا خابرا تيمبو أوكو كاميك مكرا تارا عنيشي آنتس كاميكرا إنترنت مقيا كوينتا ننهيلال نالشيك تشبام كاميكرا ننهيلال نكتكوين عدسات ناسيك إتشبام شخاكالال كولاخي أتشناك قاس أوتس نوكوت بير كولاخي أتشناك تشقا مقستر بيال نوكوت خا لاقلاخ إنترنت رماك أراق سركاتيل لرسponsabilidad شاباتت بيان ناتشول تسرحاخون تشتن هنا لا antes de que no veas una información en internet es mucho mejor chavatet como padre o madre de familia nachol narbanika rchakul huntishten nachol narbanika hurchakul huntala ikirarach qanaq qara riesgo nu kompachwach sivhash tu ban achnaq ke shmirbiyal chiknaq bitra shanir kasli mal hun nivnaq chiknaq bitra ya de una pareja es importante qacholchka naq qara nu kompachwach cuando na en iniciar juna bi una vida de pareja a temprana edad naq bitra o kol juna hatishten wala bantajin ki an tener relaciones naq bitra naq nu kompa per kasli malra to katsil qacholtra de ke shmali بان تاقي كريستور ماك شمال إين قاقبية خور يبلال شمال إيخ تقا مخون كي إيخ تتخيك بور كير تاقول كوم هانتو أن دسارو ياري إشمال إيخ نوان قيرا خونا كال سريخ لوكوال نو كومبا خوني خلان شبان بركاس ليمال لوكوال تقا با نو يا تشي خون أتشنا خون بريوكوباسيون بركاس ليمال إشمال إين تسيلار قربا إكرا راميس مو تقا شمال إيخ با نيوخ تاخا اوتو استيما نقبيس راش مال ايل باشنونا اتريج كي باتشفناقش كيش بالشنونا اكرارا نوانو انا فكتار كي اتناقش بامكاس لي مال تيشنا را قصير كاتسيل نقاتشول ترا دي كي يا هون تشتن هون تالانو كي لالوس 10 años نو كاشري خرچاكول ناقارا خي كاميوس نو يا ناقارا نو كاشري برچاكول برباقيل ها هون تشتن هون لا قصير كاتسيل نتقيخ اي كي مخور خاتي ايغ تشيل نشلو باترا porque querrá achcajik de confianza na cholstra cola nu anjoba akushpuk aran kacholhara kish belkaran qbih pero terqapna batet si batem sta cholta hak al nu tsatpn internet en cholp chstra bie ik información ni atsab per biach ten ban san cholla entonces chichnara e ahí en esta parte katsil ku o kajoxrih chikrara nu en kubien trkas limal ha akal
ichqa ikor derechqa nitqiqchqa naqqaraha rbanikir kaslimal khun khunala khunsten khunache khunishaq narbanikaran wan qera khunak alsi khub.

0: ¿Qué es lo que prefieren?
1: Kol hun qihun ala ashwan rubi mahon shok tap tokhshek chqa qasnuk ahin smoha tak shokanem shiklea shahet tak samakh tanasruam samlochsi khchoy khal kinkhli chek sharvara nkotla pak mahon rna ta khara samakh takhin bat tak yo shriken bishlana tushet tak chia karanu ban tak nik taha mahon nikuntanu ban shik samakh نملاحبه چخای کل خونقیخ سیخان را ریلخش قییل روکین کورش بیشت سرا
2: ویچهیل مشوان قصنن قصخ نیلا کتن بخو نا ترک امو نوخوت نتیس موخا نا خیخان یاریخ نا سیکم دا بیخ چوا
1: خاشوان کورش کل با
3: خیویش قییل مختیخ و نبیخ شرلال با تخکم باب تخیو قصدت آن مخو نیل تنواج نشتخبان پاتین ای سنن کنیاری خون پاتین کوگنو بن مختق را اک شاک اللال قصدت آن رویونو کتس آمنا یا الچبا
1: خای شاک شکل بار وچ رو تیخ چخیل کوراش بیختره
2: قصدت وی چخیل یه شهر رو مگ نتسی کم خونا بیند که چبا او تکارا نچواق که مخلاری کنیاری لخم تساها پاتین او تکارا قص کیل نتیس مخا مخونا نتا کسیم
1: کراشو بانگارا ایشاک قص قیخ قیخ شو بان نلچک هم تساخر پتین رتخیل شاگر خلال خا آچه تقنی پونا بتایو نرتخاخر پتین قص کینو نا نق نو خودسا تقن بیلیخ نوخر پام انوار خاخا تقنی کتخ چک پک کم انچک قناخ چک قیخ مخون بن لاک چک سماخ نبتن لاک نبلچ خای کل هون قیخ تسألة جوشيا أخوي تشيا قاس أدس نكيرو تأتخيط تاقتكن نكيشيك لوفتكا كل هون قيخ شو تسوخون نم كوش تسوخ بيخ كاوراش بيخ سرا
3: لاتش كوش أوي كوش اتكاتت قاسكيا كوش بو ما هون كات كوستا ما هون نبان سماخت بو قاس تخيق ناتشيك أنا لاتش كوشا تواخوك أران خاك إشخ باقيا اتكارا أتت ناتو كاشوان تكأنن كنو كخبا كوتش كنياريخ مخون سماخ كمبانتا ساسماخ ناكاينا بنا كنياريخ قاسخيك كنفاء شقا كنياريخ كنشيك أنا قاسخون كيتا لا ناتي كاي بيشكا كواهو كنتو نمقتخ يو بقاخ كنتو رقان كاخ روش ليب اوتاج
4: قاسات تا اي جاواج تا قاسكي انك اسلي مارنن اتخا قاسكي اك اسلي مار ni apa patin nat pip tayo sketan rocha samakh na ban taksi kecha samakh nat macha tak sati pocha at yibian chuma kam skai kasana na i nishtrun yibian shim prach
1: hashwan shbirchik kabra
3: ot ot ot tat akshakh baqiya tbagara tmna khnu tsi tbat ot tat
1: khakuch شبيختك
4: ستتا اي كرنا بيخبا اكشا كرا
1: كراش كيبان يا شوان كين كوتش شكيكش كتياق خا شوان شوخ كنا كوتش خا كوتش شوخ كنا شوان تحكم هان كي شوخ كن كي خا كوتش شبيخ كترا شوان خبره تسيخ
4: كامي كين بيخ كن شوان خاتكا اتسو خيوت اخ شاروارا تقشق انا بام تكانوخ ابر كولوا اخني سيب خرا بيتسيخ رسبيل كم نقطق تشكوب تقشاتسو خاسبيل قاس سيتشكا خاخا ابي شاويل ورا اوال تشكول ايخ مخون اچنق ناويل خوراج كرا خوراجك خوراجك
1: كراش كي بانش كي چور كنكي خاك اوچ شوخ كنا اشوان قاس شبلا كنا رسما تقشي كي چوخ كنا شبتش خاي تقشی پونا رو کرش قیل اشوان کورش بیشت سرا
2: ای بچخیل تک خلق میشت نوز از کسی لپلا کمیشت سموخ کنه قلا تا لوک با قوچ شکر کبلا وان
1: خاک اوچ رب اوم پری اشوان شبیخ
4: خیه ایشاق انا کمیک بوک این سامخ شیم بانکنا بوک این سامخ کمیک چی سموخا
1: خا ایشاق شقی پونا رو کنک اوچ کورش بیخت سرا
2: ویچخیلا

0: ليك هون هم فقالت تروجي بيخ خبرة
1: سيوان تبت كغول بيقال شرلاتك قيخ شيخوك نمقيخ كغو شخون قبن كل كغون تخون شقع شين سلو رئيل بنتغا وقبش بشكل كخون شي ويشش نرخو أوسكا برصيبا كنارو بي شواق شي قتبل سير
0: كرا شوبان خرار إلاخ كوخ شكايا بتاق بيه شوراق روشي بتاق بيه شكاشا شا روماك خونش تكوك خرا كوك تخ شكاشتاها روماك كابرا شو چوب قاها إنا
2: كرا روماك كنشاك أرخان كشفامين كتنشاك
0: تقشر لاقي شنس بشك بيقاخ قاسيك ايش تشكوب شيبون قاها شي قتبل سيخ شيبونا خيش بيق كمات تش عين بحلم كين خليتك انرقل هكي جي خا غرا خا كوك شتيباه كنا روبي خيش كوب تخش كيتو خي كوك شتيباه روبي كابراش كيتشوب قاها احقال كيتيهون قاها كيوان قاها تقشر لاقي غرشين تخون شوقا رويونوك هكو كرتيبان روبي مهون شوكينو تخبر شوقا كاغارا شبتا خاري لخمسات ستيخون شخيك كابراش بيخ
3: تقن كاخو نقش كيباش تمخون كاخوتا كي تك شوقا روك انكو نقلو ماكا شخونام تا شخونام قباني فتحارا روت اليو شخولو قوان تشي بيغتي بيج شخونام قلشي فتحارا روت اليو
0: كخاقراش بتاخون شكوب روبي طول ريخ نبيش اتساب كشلان سيخ تورتوغا خاش بابارو قا كابراش بيخ استيخونا قدن كي مخوكي
4: تاتشو غارو كيكوك مخوكي شي بيغتا بيج واج شبغدي جوبتش دبيرا كي تاخشو غارو كيك
0: خاكوك تخش كشاخ طول ريخ عشناقش بيخ قخا خا كبرش بيخ قخا
2: بوغيخ نطر جوغاو كينشا دونا لاري نيتش كوانش كراش غونك نيتش كوانش
0: خامسات شرسيك إيخ كوك كين طول ريخ كبرش بيخ كتشكا
3: كش حالك ما كش حالك كش قيبة كش قيبة مش كيف كيشش ما هونش خليا انا را طول ريخ وتاخد ترتوقع كيش هو كيش هو كيش قيبة تشكم هلال شش شكولا غبية قويتت كيش قيبة كيني تو نقويلاخ
0: كراش كيبان خيات شكوب شكويلاخ رختال انكي عيري لاتشك اي انكي تاخك توقع تخش كشتاخا خبرك ماك رويونو كاتت طول ريخ اشبال انلق كاغارا خاكوك شبيخها كابرا
2: مكات غاتو غارو كير خطول ريخ ارخا اتقام كيش بلتا وتو اتمن خاي خاك كي خاخل انا كنيب لالخا
0: بوككم انشك شبالي لانلاق خاكوك كونك ماخبونا شبرلاب بيه طول ريخ كابراش بيه خاكوك سرات طول ريخ
2: شاطل مانيا شاطل داين من قد مينتا باسن بيه وصنك جامد ابني تكوانشك ابني تكوانشك
0: شبالي لانلاق خاكوك شو ياكنا طول ريخ بيه نقنا بخوترا بوكش كوسا شو ماك اشتران زوتو خبري كاغرا شو چوب
2: شين كوسا كيش لين خما كيخنا بغاش لغا طول ريف نيش كواتش كرغا ونك ننشقا سخا من بنت شو دغلا الريف غا من الشاختا
0: كارا شو بان خاكوك ششلانا نقنا بخوترا شوك كخر ورام شوارقا خا خخات طول ريخ بوكش كوسا قصر تخون ترچو قا نانا بخو ترا شويت بيه روماكون شيك عبار ترا شبوكنا

0: شوار واتش شتو كاشي لا روما كارشيك اخال اخال شيا بونا شروك ام بونا ابارا يوبرختار شين تونتيو غا كهاغارا هاكوك شوناري شيك تاها كابراش بيه تاها
1: تاشي مراي مش خاصنا نتخطوبي يسوي يسوي
0: هاكوك تاخشوناري تراكم ترا شبربا انلاق انا لقشبا خونك ماخ بيين شي بوم بونا خون برواخيو عبارتا نوتسو بوم وا شكئ وشي شاك بونشك ني بون وا خات تخل ريخ عبارتا يوبرخ تال تانيم كها غرا خاكوك كابرا شوبان
1: انجاكا ايزو شنجاكا ايزو شنجاكا ايزو
0: خاكوك شكوم سلاتشو باتشري قسان لقشبا ما هوش تشك مخشتا خاغرا تشيكون هنا تشكوب ان كيتس توا خارا تصانيم كابراش كي بيه قاها كيون
1: تشك موتا ادري تشك موتا ادري
0: كاراش بنتاها خراقي خاكوك روماك قشناك دونا ما هوش تشك مخشتا خراقي شوكا قوم فكنم من إيش كنتها نأوه نويا كان خاتشو لكتشقا خاكوش نانا قصب اشناك ونقن تأوا عبشين ها اشناك نانا فكي تسيح نتسيطا تتصوخ جو بانش نتايا تركشير نكتسيلانا كي كي يولخ إيه اشناك نتسيطوا عبشين نتتسيبن تتشكيخ ليا تشكو بناق شاب اشناك جو بانش تكباني

0: Saludos cordiales, Chavana Huachaca, la voz de Atitlán, allá Puna, Jurutzil Ruecha, Samuel, ya desde hace rato el Cutupa Jabra tema del Padre Salvador, con mucho gusto, que venga con placer, Jabra Momento, en Calla Puna, un saludo cordial, Chavá, Atcola Jabra Momento, Nashkinaka, Arzog Beltnamita Atitlán.
1: Joven, alégrate porque Cristo ha resucitado. Katkikota kuel, katkikota stan, pekha Cristo, estanakchi kervech, mhatak mik, sitzkovar sinha Jesús, sino kha Jesús, sitzkovar sink mik, ikamek mahon komchik, kasar sin holnek. Ha Jesús, Kasar Shinjonlek, Ha Jesús. Mahon Komshik, Ha Jesús. Monak Nok Tzri, Ha Jesús. Monak Nekven Tzri, Ha Jesús. Kaslimat Shin, Ha Jesús, Rshinjonlek. Ihara Mism Kaslimat Rshinjonlek. Rohonu Ya, Ha Jesús, Chabatachka, Sivikitra Tzri. Y Sivikitra Tzri, Jesús, Tatnu Ya, Ha Kaslimat. Katet mahone kwenta kmek chavi e khonde king tiksa rukin ha Jesus per seven titra atri vna ban nahach akasimash rubi ha Kristo khara rubi khtema kuman partir kamekra katkikota kokkikota trikonika ikechti bises Mahon kikikot takamek. Snumpi and Hanaban Seba Blach. Numpi and Hanaban Seba. Igoga Io, Sigin Bunki and Sebki Blach. Shos Sebin Kiban. Ktitich in Kikikota. Miet Pravera. Kotuch Zrahesus. Tu Yahun Ktitich Kotimaska. I no Hunta Hoski Kotimas. Kolchia I. Lecha, kabrun ki bemit sto alishish. Lech, kia kosh, kanesha, kia kosh. Tu kasha bi kohay, stamp kohay ay kange, kia kosh. Kia kosh, kanesha. Silah pag bisya takarma kero kosh upsecha. Konan beska. Katbisona, shanin kitan. מחפ סילח פש את הקרמק חוס קיקותי מס מקציך את הקיקותי מס כחייצק ניצקה גם חייש בעניין החוק האיבה נפוקו כתוב החוק האיבה נמתקייבה שופץ ננקעות תקחו בתקחו כזה וחוק אוק האיבה נבוא נחצחו נשתמבה ננקעות ננקעות נענן בישה פצפים נקלה ונקיה Yes, Nima, Munklaw and Giyat Restni. Hinki Yekuka, Kaba. Yes, Nima, Munki Kota, Kinki Kans, Kanur, Nunner Lanja, Ekoch Chwatski Chat, Kochki Marko, Ema, Kanki Mari Restni. Adios, Melt over. If Kahoba. Okai, koich mahon koch kikota, mahon kikoti maz kuin. Ikola iyo nak, ikola inkioka, ikola istiok puneska. Kolan beset, kol ahok, unko okai. Nakakot okai, utakan nakoka. Kamari. Bukan untuk asli bahasa ya. Nanti bintiras, skirgang kenak kami. Niki kot kiai, niki kot kolek, niki kot apa? Angkat satu bah, kata kiai. Angkat gohongi pengkof, angkat gohongi. Ocha baca. Reconozcamos, no estamos del todo felices. Salmo número uno. A ver, ¿cómo descubrir? Salmo número uno, feliz el hombre, kikotimal tracha, oja juna chachik, nkikota, spam nkila zirkasliman, nkikota juna, ojuna chach, nacha chakara, kikin kikota. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Vamos a repetir, Chukungilal. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Es que yo no hay a la una, a las dos y a las tres. Feliz. Si se ahí. Chimahonsky volum. Pasantes nisni. Feliz va. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malos. Nich kuhilan. Uno, dos, tres. Fe, shukchak masni. Va, shukam nazar shukuhilan. Uno, dos, tres. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Sibna bohotat, katki kotach pam ak aslimash, mtatri biechta, y celtak na uch karan bich salmo. Mananta kumbena. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Kikotimal tsra acha. Tajit al-qunak, qtribien hoch, meqtribien tcha rila el mero mero y oscas limas asnik achumnak y kayom gigbien ko y celta kovnak y celta kna uajgi asgien kayap gigbieno kayam kun ejemplo chalas kayam kun ejemplo narumatum kit hat os jóvenes porque en patha abish bistat kabran bichchava تتخسيخ خفكم اتبع انتبه عبش بيلتك الميج لاتشتون لاتشتون هواتش هو بانترا خاتت خاتت سوباكو بابغا سوق تخمون اتخو شخون قدخ شخون كان يخون جانا شخون جنتا باع كانو بانتك شخون جنتا باع شخون كان شخون برنك تشخون جدا شخون كاف بعض كده حيثو يرخيك إيش إزيك بنت كارمك كاو خاق كاو خين كبيخ أو شبيتا ميا وميتا كاو كبيتا خوش قيخ خوش قيخ مقوب أو كا مقوب أو شخون زيك سباكي قيا لا أبا هكا قيخ شخون زيك سباكي قيا شخونة شخون شخون شخون خانت خانت مكم باتانا ناتن تابن وما نو مامي تابن وما نو باب بخاريلا اوش بيل كده جو نكتبا او ما هون كتبا ناتشكلا اتشسك تشكلا تابن وانا نكتبا او ما هون كتبا اتشكلا اتشسك مستاتاتا مستاتباتا متاتشاتا خسو مستنباتا مناتشاتا جا سمنا كمبانغا كمبا أمو كمبان مستاد باتا ماتا چاتا بخو غراج كنون كنو باتش ترغان بخو غراج باش بي قاقات لي ناتش مخون كنتا تنشخي كيش نوزات مخون أت بي ناتشك تشكورز ندخ خون ناتشس كسنتي أن بام نحون خان أما بام كيش خسخاي نميق ننخي نكساخ اسكي نميق ننشنان ديابل روبيسيا كل خلق أت بينات كمك شبورس نتخ خصوص مخانات مكتتا ننش مستاتاتا ماتاتشاتا نشت مستاتاتا ماتاتشاتا خصو مستاتاتا مناتشاتا مخان تأحشاب كون كاخر أقول لك تشخيل خيا وكاشان تت إيا بشبيش إيا وكاشان أبا مي كابين تكتت خيا لمنق مي أبا مي دا خي لمنا كبي انميغوس بكونا واميغون كترك اخ شرقن خسوس ام شرقن تلولا برش خي الخي او قسانتك خي اسك مك مي قسانت نقي اي اوشك اصلي ماش خرارو ماكتت مكي تاكوش خومن بركماني مان تنا وقتت مك أسانتا أطلق تقنوخ شيتسل تقنوخ خر نيا بكبين أشخر ماس نيا قاستت إيسل تقنوخ مكترك أخت تشبام قسلي مال خيتي هيتي شيل كي يك نوخ كليك واحد كي يك نوخ كمي أخ جانا جان نتكلم تشيل أتكل، نتكل حاشي بيري، نتكل صحيح، شتني بين شيء بس شتني بين شيء بس بخير كأني كشتني نتكل من منعت كيبا، يانا، يان، كأني سمارتي، يان، تك أم تخلالا يان، نتيجة مام. أنتي يا، تك أم تجان، بنت خويا الخا، بريت تبين كايت، بريت بين شو بتشن كايب كنت كم تتخوا، ما هون، إسكربين شو أنا نمام ربين شو أنا بتشتو كم لا تنو يا كرديخي، تأكلي لخص بان جب خيموش، سيم كتديخي كترخون ويا كنا كمك نام تكستك بيستك لا تنا، كمك رن. جان با تا Tatsa tukubi es takalalaya, tatsa tukubi es chik.

0: شيء جوات راسي أمرنا عشر صبيل تمين تاتي تلانك مولتش كماس رح أبرك أقيح شاتنش بلاتشك شام قا هبرك برامسيون شنغا نوتيسيس نحك شاتش نقيا بكين شنغ إيه لونس شام هوتش نق برامسيون هون كلا أقيح بكين
1: نم هم صحبت نمت أتيتلان سبونسر كابكين حبرك البرنامج بنان نم